0: أهلي يحدث خديجة بما رأى، فقالت له: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة.
1: ومن عرف ما تعرف يا زيد؟
0: أول من عرف خديجة وعلي وأبو بكر.
1: وأنت؟
0: أنا ابنه بالتبني.
1: احذر أن تعلن هذا الأمر في مكة، أبلغه أن عمه الذي كفل طفولته لن يتخلى عنه أبدا.
2: ماذا يريد محمد بدعوة عشيرتي؟
3: لا أدري بعد، لقد لبيت لأعرف.
2: الغار، الملائكة، إنها بدعة. وماذا يقول أبو سفيان؟
3: يرى أن هذا شأن بني هاشم.
0: كيف تكون بدعة وقد سبق أمثاله؟ هي على مكة جديدة؟ ألم ينزلها الله قبل ذلك على نوح وموسى وعيسى وكل الأنبياء؟
4: مصعب، من هذا؟
0: جعفر.

0: ما بيدك؟
1: سورة من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم.
0: جعفر، هل كنت هناك عندما أنزل الله عليه هذه الكلمات؟
1: كان يرتعد تحت دثاره، وكانت أسنانه تصطك، وكان يحاول أن يوقف رعشته، ثم يبدأ يفيق ويتكلم.

0: عمار أين كنت؟ أمك لم تنم ليلتها قلقا عليك، أين كنت؟ غفرانك، الذنب ذنبي.
1: هذا الإله منحنا عونه طوال الحياة.
2: ولكنه لم يمنح نفسه عونا، يخجلني أن أعبد هذا. الإله الحق هو الذي يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار.
1: عمار، إننا نرى الآلهة في الكعبة كل يوم. عمار، بدأت أخشى عليك، أنت تصغي لقوم يدفعونك إلى الهلاك.
2: أنا أصغي لمحمد يا أماه.
0: محمد، مكة كلها تشهد إنه الصادق الأمين، إنه الذي يتصدق ويؤثر على نفسه، إنه يقرأ السلام على كل الناس، ولكنني لا أرضى أن يخطئ في حق الآلهة.
2: الآلهة؟ أي آلهة هذه التي ترضى أن يموت الإنسان جوعا، أن يخدع الغني الفقير، أن يرهب القوي الضعيف؟ أتراها آلهة هذه التي تبيح للأباء قتل بناتهم بلا ذنب ولا جريرة؟ أتراها آلهة هذه التي تحرم النساء حرية اختيار الصالحين وترضى بأن يكرهن على حياة أفضل منها الموت؟
0: أمك لم تكره على شيء كما أظن.
1: أتذكر يا ياسر ما كنا لنلتقي أبدا أنا وأنت، وما كنت لتولد لنا يا عمار؟ كان أبي على وشك أن يئدني، يدفنني كما وأد أختي، ولكنه عجز أن يفعل بعد أن تذكرها وهو يهيل عليها التراب. تعلقت بإحدى أصابعي، أخذت ترشفها كما لو كانت ترضع ثدي أمي. أظن أنها كانت رقيقة. إن ضعف أبي لحظة هو الذي وهبني الحياة.
0: إنه العرف يا سمية.
1: بل هي الخطيئة يا ياسر، وآلهة ترضى بها لا تستحق أن تعبد.
2: علي أن أدرك الفجر مع الرسول.
3: امضي يا ولدي، امضي إلى محمد،
0: إنه رجل مبارك.

0: رجلان يتبعان.
1: اقرأ اقرأ، محمد لا يكتب ولا يقرأ.
2: ولكنه يستطيع أن يتكلم.
3: ماذا؟ يستطيع أن يتكلم؟ وها أنا أيضا أتكلم. ماذا يقول محمد؟
2: هو لا يقول إلا ما يوحى إليه من كلمات الله.
3: أية كلمات وأي إله؟ إله يتكلم. محمد يهدي.
2: إنه لا ينسى حرفا مما يوحى إليه، ثم يملي الذي يوحى إليه على من يدونه. لا تبديل لكلمات الله. هذا هو القرآن.
4: محمد رجل أجاع نفسه ليحلم. ألا تقولون إنه يختبئ في دثاره مغمض العينين؟
2: نعم، ولكن قلبه متفتح.
4: أنت اركله تقديرا لفصاحته.
1: لا، ليس هذا هو الحل. لما لا يعي محمد أن حياتنا رهن بآلهة الكعبة؟ نحن أصحاب الكعبة، كل عام تحج إلينا القوافل، تطوف بالكعبة ونبيعها تجارتنا. ليس الأمر سهلا كما تتصور يا فتاة. كيف نستبدل 300 إله بإله واحد لا نراه؟ أنتم تقولون إنه في كل مكان، هنا في بيتي، في الطائف، في يثرب، في اليمن، فوق القمر. إن كان ذلك فلمن يفد الحجيج إذن إلى مكة وفي وسعهم أن يعبدوا إلها واحدا يجدونه في كل مكان؟ آلهة قريش عبادة وتجارة.
2: ليس الله سلعة تباع وتشترى.
3: ستعلمك الصياط.
5: احذر وانتبه يا فتى.
6: عندي سؤال. سمعت أن هذا الأمية يقرأ لكم أن العبد يساوي سيده. بلال هذا الأسود الذي اشتريته بمالي يساويني؟
2: نعم، ما دام إنسانا. قال رسول الله: الناس سواسية كأسنان المشط.
4: هذه بدعة تستهوي العبيد وتمنيهم بسراب الخلاص.
6: بلال، علم هذا الفتى ما هو الفرق بين سيد في مكة وبين عبد وضيع. أعطيه الصوت، اجلده جلدا لا يفوه بعده بكلمة. اجلده يا بلال،
3: اجلده،
4: اقتله.

0: افعلها ابكى على نفسك.
1: رأيتم كيف دب الفساد في مكة حتى وصل إلى عبيدنا؟ حتى لو كنت إنسانا له آلهة فلن تكون غير آلهة سادتك.
2: إنني أملك روحك وجسدك منذ اشتريتك يا بلال، سأعالجك.

0: أحد. الله أحد.
1: من هو الأقوى؟
0: أحد. أحد.
1: تكلم.
0: أحد.
1: سيدك أم ربك الأحد؟
0: أحد. أحد. الله أحد.

0: أبو بكر يزيدك 100 دينار على ثمن بلال.
1: مهلا مهلا، ليس من عرفنا شراء عبد يؤدب.
0: دع الصفقة لصاحبها. 200 دينار يا أمية.
2: أبو بكر، هذا يعني محمد. ماذا بعد هذه المزايدة على العبيد؟ نعرف ماشيتنا بأيدينا في العام المقبل؟
3: خذوه، لا حاجة بي إليه.
4: طاعتي حق عليك ما دمت حيا.
2: لماذا تثير غضب أبيك؟
5: لو احتسيت الخمر وتسكعت في شوارع مكة أكون جديرا برضاء أبي يا أختاه.
2: لا تقل يا أختاه.
4: ما هذا ما هذا؟ كلكم أولادي.
6: وأنت أمنحك ما تريد ما تشاء.
5: محمد منحني الطمأنينة والسلام.
4: دعه يخرج
7: وليلحق بالصابئين.
2: ليس من أجلنا، أشفق على أبيك. حذيفة انتظر، تمهل.
1: إن ابن أخيك يسب آلهتنا، يرمي آباءنا بالضلالة ويفسد علينا الأبناء.
8: مهلا يا أبا الحكم، مهلا. لو علمته يفسد ما سكت عليه. خير شباب مكة هم الذين يتبعون.
9: وماذا تقول عنا العرب؟
10: شباب مكة يقودون شيوخها.
11: قل لي يا أبا طالب، كيف تختار السماء نبيا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لقد صبرنا على ابن أخيك طويلا يا أبا طالب، وإننا اليوم نعرض عليه أمورا لعله يقبلها أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين.
9: إن كان يريد مالا جعلناه أكثرنا مالا، وإن كان يريد جاها جعلناه سيدا علينا، إن كان يريد ملكا ملكناه علينا. إن أراد السلطان أعطيناه مفاتيح الكعبة.

الآن وقد سمعت ما قالت قريش. يا ابن أخي يا محمد، أرى أن تبقي علي وعلى نفسك، ولا تحملني في شيخوختي من الأمر ما لا أطيق.

ما أعظم محمدا، تعرض عليه الدنيا فيأبى ويقول: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه.

0: لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم.
1: لا إله إلا الله.

ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا، بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الله أكبر.

0: تسمعون يا قريش؟ هل تتركون أسافل مكة من أتباع محمد يقتحمون أقداس الكعبة؟
1: لا وهبل، بل نقذف بهم إلى نار ذات لهب.
2: نار ذات لهب.
3: إلى نار ذات لهب. إلى نار ذات لهب.
4: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.
5: احموا رسول الله.
6: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامراته حماله الحطب، في جيدها حبل من مسد.

0: فرصتنا السانحة للقضاء عليهم يا أبا سفيان. إنهم 30 فقط.
1: لا، ليس في الكعبة، حتى لا يعلو شأنهم بين العرب.
2: أنتم تصدوننا عن حق الله، عن بيت إبراهيم والعرب أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
3: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون.
4: أبعدوهم عن الكعبة.
2: ولا أنتم أبعدوهم عن الكعبة.
0: أوقفوا هذا الكذاب الذي يدعي معرفة السماء.
2: احموا رسول الله، احموا رسول الله.

0: باسل ومغوار أنت يا أبا جهل، وكيف لا وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح؟
1: لأنهم يظاهرون هذا السفير.
0: ومن أسفه منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام؟
1: محمد مفتر وكذاب.
0: ردها علي إن استطعت. وأنتم، ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

0: يا محمد يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.
1: من كان يظن أن حمزة عاشق الخمر وصياد الأسود يتبع دين محمد؟
2: كلما زدناهم عذابا يزدادون قوة.
1: من أين يجيء بكلماته؟
2: لا أدري يا هند.
1: كيف برجل أمي جاوز 40 يهبط من جبل لا علم فيه ولا معلم ليفيض بلاغة تعجز الشعراء؟
2: ليتها كانت مجرد بلاغة، ولكن يكاد الناس يصدقون أنها كلمات إله. كيف نقاوم رجلا لا ندرك سر قوته؟
1: محمد يعدهم بأنهار من خمر ولبن، لذلك وجد من يصغي إليه.
2: إذن فلنرد عنه من يصغي إليه، ولنبدأ بأتباعه الضعفاء.
3: لا! أبا! أبا! أمي! أبا! أمي! أمي! أبا!
4: هيا لتذهبين إلى الجنة مع زوجك!
3: سمية! اتركوه!
5: يا ياسر! يا ياسر! يا ياسر! يا
3: لا لا لا لا لا والدي!
4: تعال معهما، قيدوه.
3: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.
4: ألا تريد أن تذكر آلهتنا بخير؟ اذكر هبل، اذكر هبل.
3: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد
5: لا لا لا لا
6: وأشهد أن محمدا رسول الله.
4: اذكري هبل العظيم، اذكري هبل، اذكري هبل وانكري دين محمد. هبل!
5: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
4: الشقية الشقية الشقية الشقية الشقية

0: اصبر يا عمار، بشر النبي أبويك وهو يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ها قد جاء النبي.
1: يا رسول الله، كيف أرفع رأسي في حضرتك وقد نلت منك وذكرت آلهتهم بخير؟ كيف؟ أفقد العذاب وعي، استنجد، قتل والدي أمامي، أكرهوني على النيل منك يا رسول الله، غفرانك ربي.

0: اتق الله في نفسك يا عمار، لقد تأثر رسول الله لحالك ودمعت عيناه من الرحمة. لا تثريب عليك إن تكن ما قلت مكرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: لا أمان لكم هنا.
2: أمرنا رسول الله أن نترك مكة.
1: إن بقيتم قضوا عليكم واحدا واحدا.
2: يقول لنا اذهبوا إلى الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
1: اخرجوا الآن حالاً.

0: وجدنا آثارهم، تبعناهم، لكن كنا كمن يدور في دوامة.
1: وهكذا أفلت الحفاة من الفرسان.
0: أفلتوا؟ تلاشوا.
2: محمد في مكة لا يزال، ما أفلت إلا الضعفاء.
1: ضعفاء أو أقوياء، إنهم سوف يسيئون إلينا وإلى تجارتنا مع الحبشة.
3: الحبشة؟
1: عمرو، ألست صديق مليكها؟
4: أظنني صديقة.
1: هل في وسعك أن تستغل هذه الصداقة؟
4: وسعي أن أعيد الهاربين.
1: إذن إلى الحبشة.

0: هذه الرقاب سنرى كيف تذل وتقهر.
1: ألا تنحنون لنبيكم؟
2: نحن لا نركع لغير الله وحده. محمد علمنا أنه عبد الله ورسوله.
3: رسول الله، أين هي معجزاته يا جعفر؟ هل يرقى إلى السماء؟ هل مشى فوق الماء؟ هل شفى المرضى أو وهب العميان البصر؟ هل أحيا الموتى؟ أين هي معجزاته يا جعفر؟
1: هذا صحيح، لابد للأنبياء من معجزات ليعرف الناس أنهم مرسلون من عند الله.
2: معجزة محمد هي القرآن.
3: كلمات اكتتبها أمي ودعاها على الله. هل يرى ملك الملوك لهم حجة بعدما سمع؟
1: ولكني أعرف أن الله أرسل من عليائه ألسنة نار على رؤوس الحواريين ليتسنى لهم التحدث بلغات العالم العديدة والتي لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك. ولكني أسأل، هل يمكن أن تقع معجزة كهذه في أيامنا؟ سمعت ما يكفي، حجتكم ضعيفة.
4: جئناك لاجئين من هول ما عنيناه من الظلم والعذاب.
2: قال لنا محمد: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد.
3: ما يسمونه الظلم هو العقاب العادل لهؤلاء.
1: لماذا أرسلكم إلي محمد؟
2: لأنك من أهل الكتاب، إيمانك بالله يلهمك حمايتنا.
3: أرأيت أيها الملك، حديثهم كسراب يحسب الظمآن ماء.
1: لقد ألزموني الحجة، لا مناص من الإصغاء إليهم يا صديقي.

0: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الحجارة والخشب، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأخشاب.
1: أنتم تفترون على آلهتنا بالكذب، نحن لا نعبد في آلهتنا الخشب ولا الحجارة، نحن نعبد الروح التي تسكنها ونتقرب بها إلى الله زلفى.
2: ليس كل العابدين يفهمون ما تفهم يا عمرو. بماذا يأمركم دينكم؟
0: يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وبالصلاة، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات.
1: المحصنات؟ وماذا في دينكم عن النساء؟
0: ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لنا وعليهن ما علينا.
1: ماذا لهن؟ ونحن نشتريهن ونطعمهن ونكسوهن ليخدمننا أو نبيعهن إذا أبين الطاعة.
0: أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت أشدك يا عمرو؟
2: لماذا قرست آلهتك العديدة يا عمرو؟ هل أفحمها ربهم الواحد؟
0: ربنا رب الناس جميعا، رب إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد، لا نفرق بين أحد من رسله.
2: من علمكم كل هذه الأسماء؟
0: القرآن الذي نزل على محمد.
1: محمد عرفناه يتيما يرعى الغنم،
2: والمسيح كان نجارا في أرض الجليل. الحق الحق أقول لكم، إن الذي جاء به محمد والذي جاء به المسيح يصدر من سراج واحد.
1: أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيك.
2: ماذا يقولون في المسيح؟
1: يقولون إنه عبد من ثباق البشر.
2: تكلموا، ماذا تقولون في المسيح؟
0: نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد هو روح منه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول.
1: فاسألهم من ولد المسيح وكيف.
2: هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟
0: نعم، فهل تأذن لي أن أتلوه؟
2: اقترب، هات ما عندك.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم.

0: ليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط. يا عمرو، والله ما أسلم لكم هؤلاء بجبل من ذهب. انطلق يا جعفر ومن معك، وعيشوا في أرضي بسلام حتى يأذن الرب لكم بالعودة.
1: شيء لا يطاق، لا يطاق. محمد يسلبنا حتى حلفاءنا في البلاد الغريبة؟ حسن، سنجعله غريبا في مكة.
2: نعم نعم نعم.
1: من يحميه هنا؟ أبو طالب؟ نقاطعه؟ وبني هاشم وكل من يواليه من قريش؟
3: أجل،
1: لا بيع لمحمد ومن والاه، ولا شراء، لا بيت يؤويهم، لا طعام يباع لهم أو يهدى إليهم، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، وليطردوا إلى شعاب الجبال أو يبرأوا من دين محمد.

0: ويمضي عام وعام، ومحمد وقومه يتقاسمون الصبر على البلاء. وجاء العام الثالث، خديجة أم المؤمنين تعاني حتى الموت، وأبو طالب يسلمه الحزن إلى مرض الموت. إنه عام الحزن.
1: هشام، زهير، ما معنى هذا؟
2: نريد تمزيق هذه الصحيفة.
3: هذا العار،
2: أنزلوا هذه الصحيفة.
1: لا أحد منكم من قوم محمد، الأمر لا يعنيكم، نأبى أن نحاربكم.
3: تأكلون وتنعمون ونفر من قومنا يموتون جوعا في شعاب الجبال.
1: على هذه الصحيفة تعاقد سادة مكة، لن تجرؤوا على مسها، عودوا من حيث جئتم.
3: هيا.
1: هذا أمر دبر بليل.

0: تطالبون بمعجزة، ها هي أمامكم. معجزة صنعتها أضأل مخلوقات الله. هذه الأرض قهرتكم يا سادة مكة، أذلت كبرياءكم، هدمت غروركم. ها هو كل ما بقي لكم، إن قواتكم، قسوتكم، جبروتكم، وكل ما بنيتموه أهون من أن ينال من عظمة الله. ها هي صحيفتكم يا قريش، لم يبق منها غير كلمة واحدة: باسمك اللهم. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدق الله العظيم. يا سادة مكة، لا مفر لكم، الزمن والآفات سوف تقضي عليكم.
1: يا للروعة، حمزة صياد الأسود يصطاد الحشرات.
0: نعم، اليوم وغدا يا هند.
2: آن أن أودع الحياة، اقتربت الساعة، ولكن ما لهذا دعوتكم يا قوم؟ دعوتكم لما هو أخطر من حياتي وموتي. لقد طلبت محمدا لأشهد الصلح بينكم.
3: وكيف هو يدعونا إلى ما لا نطيق؟
4: قل له أن يكف عن سب آلهتنا يا أبا طالب، يتركنا لديننا ونتركه لدينه، فإن رضي بذلك أصغينا إليه.
2: لم يطلب منكم غير كلمة واحدة.
4: لو طلب 10 كلمات غيرها أعطيناه، أما كلمة الإله الواحد هذه فلا.
2: أتخشون أن تسمعوا إليه؟

0: وجاء يوم الفصل. من الظلمات إلى النور يخرج المهاجرون جماعة تتلوها جماعة، وقلوبهم على كلمة الله الواحد لا تفترق. من المهاجرين في سبيل الله عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الجراح وعمر بن الخطاب وكل السابقين بالإيمان من أشراف قريش وأقويائها. 70 أو يزيدون قليلا هم كل هؤلاء المتتابعين في مسيرة قدر لها أن تصحح مسار الزمان والإنسان وتغير وجه العالم. لكن رسول الله لن يغادر مكة، آثر أن يبقى حتى يطمئن على خروج كل المهاجرين سالمين. الله أكبر. ويوم يجيء رسول الله إلى المدينة يبدأ التأريخ الإسلامي بيوم الهجرة.
1: محمد أصبح أمة، تسلم مدينة، بايع وعهد قومك وأنت تغط في النوم يا ابن سلول. بالأمس تهوى ملكك وأنت تحلم بالمسج على فراشك الوثير.
2: لا تلومني يا أبا سفيان، أصبحتم في قبضة يده، لن تمضوا بقوافلكم إلى الشام إلا متسللين، أو يأذن لكم سيد يثرب الجديد.
1: وأنت ماذا تفعل؟
2: سأنتظر وأتربص.
1: إلى متى؟
2: إلى أن تهب العرب معكم فتسحقوا وتعودوا سيرتكم الأولى.
1: وفي فترة انتظارك ما هو دورك؟
2: سأعتنق الإسلام. هل يظن أني أترك له مسقط رأسي؟ لا، إن يثرب تستحق التضحية.
3: النفاق.
2: نعم يا هند، النفاق والاعتناق.
3: ابن سلول يعتنق الإسلام؟ يمرغ وجهه في التراب 5 مرات كل يوم؟ لا أصدق.
4: قد لا تحتاج إلى ذلك إذا صارت الأمور على ما يرام يا ابن سلول. إننا ندبر الآن أمرا فاتنا من قبل. محمد سوف يقتل.
5: تعالوا وانظروا، لقد دبرنا خطة لقتل محمد. من كل قبيلة أخذنا شابا فتيا وولد عكرمة معهم، يضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل. إنها فكرتي.
1: لا أظنها تنهي أمره، ستبقى دعوته والكلمات.
3: ولكن فكرة أبي الحكم تحسم الأمر
2: وإلى الأبد.

0: علي ينام مكانه؟ هذا الفتى يفتديه بنفسه؟ أي أناس نحارب؟
1: لن يفلت على كل طريق رقيب، ليس أمامه غير الصحراء. 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. إنهم 3، محمد وأبو بكر ودليلهما أريقت، أعرف الناس بالصحراء. هيا

0: لماذا تطاردوه هنا؟ المدينة تطارقها هناك.
1: هذا أثرهم،
2: أعراب يسيرون غربا.
1: إني أعرف عملي.
0: نعم نعم، ومثلك يعرف. يقولون إنك تقتفي أثر الطير بأنفك. هيا لنمضي معهما.

0: يا محمد اخرج، ولك علينا أن نعود بك حيا إلى مكة.
1: احذروا، هذه المغارات مليئة بالأفاعي.
0: محمد انكشف أمرك، اخرج.
2: ليس هنا، نسيج العنكبوت لم يتمزق،
3: وهذه الحمامة عشها قائم، محال أن يكون هنا.
4: لماذا توغلنا في الغرب كل هذه المسافة؟
0: نتجه شمال يثرب.

جلت قدرة الله. لا يحول بين محمد والموت غيلة إلا خيوط واهنة من نسيج هذا العنكبوت. أبو بكر داخل الغار يرتعد فرقا على النبي ومصير الإسلام، والنبي يهمس لصاحبه في يقين: لا تحزن، إن الله معنا. بعد الغار رحلة أيام لاهبة يقطعها النبي وصاحبه ودليلهما الأعرابي فوق صحراء لم تطأها من قبل أقدام إنسان. في المدينة يترقب المسلمون مقدم رسول الله، وقلوبهم من الخوف والإشفاق تكاد تحترق.

0: هل من شيء؟
1: لا ليس بعد.
0: قلبي عليه وعلى أبي بكر، ماذا صنع بهما هذا القيد؟

0: الرسول، الله أكبر، الله أكبر.
1: ما هو الرسول؟ الله أكبر.
0: أقبل الهادي البشير، الله أكبر.

0: مرحبا برسول الله في مدينته المنورة. مرحبا مرحبا.
1: مقامك عندي يا رسول الله، بيتي أشرف بيوت يثرب، وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت.
0: بل في داري يا رسول الله.
2: يا أهل يثرب،
3: يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين.
4: اسمعوا يا قوم، اسمعوا، رسول الله يقول خلوا سبيل الناقة فإنها مأمورة.
5: مرحى مرحى، حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته. على بركة الله.

0: رسول الله يحمل على كاهله الأحجار؟ ألا يكفيك ما قسيت في هجرتك؟ استرح أنت، استرح، نحن نعمل. يأبى إلا أن يواصل العمل.
1: يعلمنا أن العمل عبادة.
0: في الثالثة والخمسين.
1: وكم عمرك أنت؟

0: بإرادة الله تم بناؤه.
1: كيف ندعو إلى الصلاة؟
2: صوت الإنسان المؤمن يؤذن للصلاة كما يشير عمر بن الخطاب وطائفة من المسلمين.
3: إن وافق رسول الله.
0: وافق النبي. نعم، صوت الإنسان. أنت يا بلال.
1: أنا؟
0: لا تتردد يا بلال، هذه رغبة النبي.
4: الإيمان، رسول الله يقول للمهاجرين والأنصار: تآخوا في الله أخوين أخوين، فليعانق كل رجل من المدينة رجلا من المهاجرين، وليتخذه أخا يقاسمه كل ما يملك، فلتتعانقوا جميعا إخوة في الله.
5: لم يعد لي الآن إلا أن أشارك عبدي رداي. اقرأ هذه، محمد ينصب نفسه سلطانا.
6: كيف حال ولدي عندكم؟
5: فور مشدود إلى الصلاة. ألا تحرق يديك؟
7: ستحرق البيت كله إن لم تقطع.
5: إنه يأمر وينهى ويسن الشرائع، لقد أعلن أن الولاء الإسلامي فوق الولاء للقبيلة والعشيرة.
6: ما هذا؟ المؤمنون والمسلمون من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أمة واحدة.
7: لا تغرنك هذه الأقوال، لن يقوى على توحيد قبائل العرب. الخطر يكمن هنا، إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.
5: إنه يعني ما يقول، إنه يساوي بين المسلمين وأهل الكتاب. اقرأ ما في وثيقته ليهود يثرب.
7: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، مواليهم وأنفسهم، إلا من ظلم وأثم.
8: انظر، إنه يورث المرأة ويعطيها حقوقاً.
9: لم يبق له غير الإبل يعطيها حقوقها.
5: قالها قرآنه: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. محمد يقلب كل شيء حتى كيان مدينته.
9: اللعنة، إنه يسلبنا أبناءنا وبناتنا وحياتنا. إنه يقيم ما يسميه الحق على حساب مصائرنا.
7: هذا يكفي. سنلزمه حدوده. كل ما تركه المهاجرون وراءهم في مكة مصادره، بيوتهم، نوقهم، نخيلهم، أموالهم، حتى أبناؤهم وبناتهم ملك لنا.
5: أيها المهاجرون، اسمعوا أخبارا من مكة. استلبوا كل ما لديكم في مكة، لم يعد لكم هناك درهم ولا دينار. متجر أبي بكر باعوه، حتى بيت النبي لم يسلم من أيديهم. باعوا كل ما لكم ليمولوا قوافلهم. لم تعودوا تملكون شيئا هنا ولا هناك. ألا تحاربون حتى من أجل ما تملكون؟
10: هل أسمع شيئاً عن القتال؟
5: وهل لديكم حل آخر؟
10: والله لا نقاتل إلا بأمر الله ورسوله.
5: لا تسئ فهمي يا حمزة، نحن هنا لا نضيق بكم، أنتم ضيوفنا. لو بقي عندنا رغيف واحد فنصفه لكم.
10: اذهبوا إلى أعمالكم.
11: نقاتلهم يا رسول الله. نعم والله نقاتلهم، هؤلاء الذين بغوا علينا، أخرجونا من ديارنا ثم نهبوها. لا والله، ما يهدم الحق ولا يقوم الباطل. نحن نسير في رعاية الله وتحت رايتك، فلن نغلب. يا رسول الله، أنا أعرف أنك تدعو إلى السلام، ولكن لو تركناهم نفقد كرامتنا بعد أرضنا يا رسول الله. نقاتلهم. إن كل ما نملكه تحمله قوافلهم، وقوافلهم في متناول أيدينا، فلنستردن ما سلب منا غدرا بالقوة.

عذراً، عذراً إن كنت قد رفعت صوتي في حضرتك يا رسول الله، ولكنها غضبة لله ودين الله. قاتلهم يا رسول الله.

0: لا قتال حتى يأذن الله.
1: بلال، انظر إلى الشمس.
2: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
1: لم يحن وقت الصلاة بعد.
3: استمعوا إلى ما نزل على رسول الله من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. صدق الله العظيم.
4: الله أكبر.
5: الله.

0: أيها المهاجرون والأنصار، حافظوا على وصايا النبي في الحرب، لا تؤذوا طفلا أو شيخا أو امرأة أو مريضة، لا تقطعوا شجرة، لا تحملوا على رجل يتعهد غرسة، قاتلوا ظالميكم وسالبي أموالكم.
1: والآن إلى أباربك.

0: قريش يا قريش، اعملوا سلاحكم، دافعوا عن أموالكم. محمد، محمد ورجاله يهاجمون قافلتكم.
1: كم عددهم؟
0: 300 و 400 فرسان.
1: سيكون لنا 100 فارس. وعدد إبلهم؟
0: 70.
1: سيكون لنا 170.
2: 20 ناقة من إبلي تحمل دنان الخمر، سنجعلها حفلا. هذه هي الحرب التي كنت أنتظرها، حرب لا خسارة فيها.

القافلة. قل لي أبي سفيان إن عطف الأعمار بدر برجالك إلى أن نلحق بكم.

0: خرجت قريش، خرجت قريش لمقابلة المسلمين عند بدر، فيسألونك أن تلحق بهم.
1: أمن الحق أن أعرض أكثر أموال مكة لخطر المجازفة؟ سأتجه غربا بعيدا عن آبار بدر.
0: يجب أن تنعطف إلى بدر يا أبا سفيان.
1: إذا وصلت السير ليلا أفلتت من قبضة محمد عند الصباح.
0: أنسيت مقامك في قومك؟
1: أكانتي رهن بسلامة هذه الإبل؟ نعم، اليوم أكانتي هي هذه الأموال.

0: Barabatto. ينطي بنفسه في قبضته. متهور.
1: المتهورون دائما يلقون بأنفسهم إلى الهاوية.

0: أبو سفيان أثر الاتجاه غربا مبتعدا عن بدر.
1: إذن القافلة في أمان، أرى أن لا نحاربهم.
2: لا نحارب؟
1: لما نشن على قومنا حربا قد تظل مشتعلة 40 سنة؟
3: تعني حرب الولد وأبيه؟ ابنك حذيفة معهم، وهذا الصابئ يجب أن يجلد. مكة أغلى منه، ولدك الحقيقي هو الوليد.
1: اعصبوها برأسي وقولوا جبن عتبة، وأنتم تعلمون أني لست بأجبنكم.
3: أنا أقول بالحرب، هي فرصتنا الوحيدة، لو ضاعت فلن تعود. الحرب،
4: الحرب.

لا تطرحوا أماكنكم حتى يأمر النبي. إن اكتلفكم العدو فانضحوهم بالنبل.

0: أنتم يا محمد أخرج إلينا نظراءنا من قومنا.
1: ارجو
0: أخي شيبة وولد الوريد وعلى.
2: انتظر أنت.
1: عبيدة وأنا وعلي.
2: يقول رسول الله والذي نفس محمد بيده: لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة.

0: إنهم يتجمعون.
1: تقدموا إلى الأمام. إلى الوراء. استعدوا لمواجهتهم.

0: رسول الله لا يرضى أن تقيدوا الأسرى.
1: لو كنا مكانهم لقتلونا.
0: علينا أن نتبع وصايا رسول الله في الأسرى، لا تسحبوهم مربوطين، قاسموهم زادكم. من يعرف القراءة والكتابة يعلم 10 من المسلمين لقاء حريته.

0: لماذا يطاردونني؟ لماذا يطاردون؟
1: لأنهم يلقون اللوم علي. لماذا؟ هل كان علي أن أموت معهم في بدر؟ أنا ما نجوت بنفسي يا هند، بل أنقذت أموال قريش.
0: كفى، كفى، اغربوا عني، كفى نباحا. هل أحتاج إلى من يذكرني أبي، أخي، عمي؟ هل أحتاج إلى من يذكرني أبي، أخي، عمي؟ محمد، علي، حمزة.

0: بأظافري يا حمزة، بأظافري يا قاطع الرقاب، سأقطعك حمزة، حمزة سأصيدك يا صائد الأسود، عندما تموت يا قاتل أبي سأمزقك، يا قاتل أخي سأمزقك، يا قاتل عمي عندما تموت سأشرب من دمك، سأشرب من دمك.
1: كفي عن العويل يا هند، كفي عن العويل، ليس عندنا وقت للنواح. هذه المرة سندعو حلفاءنا ونعد لمحمد جيشا لا يقر.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله

0: أهذه هي ترب؟ هل خلت من أهلها؟ بوسع أي إمرئ أن يمد يده لما يشاء. هل هو دينهم الجديد؟
1: لا أحد يحرس دكانته.
2: إن الله يحرسها. من أين أنت؟
0: من اليمن.
2: هل مررت بمكة؟
0: كانت في طريقي.
2: هل مكثت بها؟
0: نعم، حتى تستريح جمالي. في مكة تستريح الجمال أكثر من أي مكان في الدنيا.
2: وما أخبار الصحراء؟
0: لا تسركم، يتجمعون. كل شاب يستطيع حمل السيف يتجه إلى مكة.
2: قواتنا تكمن هنا.
0: لا تستهن بهم، إنهم يستجمعون شجاعتهم. بمكة يقرعون الطبول في كل بيت.

0: جيش كثيف، 3000 فيهم مئات الفرسان.
1: قهرناهم في بدر.
2: كان ذلك منذ عام. جاءوا ليثأروا لبدر. ذهبوا وعدوا سلاحكم.

0: حمزة هناك، هل ترى؟ هذا يومك.
1: عبادة، هؤلاء الفرسان مكانهم لا يطمئنني.
2: يقودهم خالد بن الوليد.
1: خالد، هذا الفتى طالما أثار اهتمامي.
3: حمزة، النبي يسأل، هل رأيت هؤلاء؟
1: رأيتهم، لا أعرف ماذا وراءهم.
3: لا عليك، رسول الله جعل 50 من أمهر رماتنا فوق الجبل وقال لهم احموا ظهورنا، إن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشاركونا.
1: زيد، قل للرسول نحن مستعدون.
2: ماذا ترى يا حمزة؟
1: إنهم أكثر عددا، ولكننا بالإيمان أكثر قوة. نراهم ويرونا، كل ما هو أمامي لا يخيفني. عندما يأمر النبي ننقض عليهم.

0: قوي كسرناهم.
1: يعود ما يدعو لبقائنا، نصيبنا من الغنائم.
2: الزموا اماكنكم، لا تخالفوا عن امانه.

0: النصر نصرك يا خالد.
1: لا يزال هناك،
0: ولكن ثارنا لبدر.
1: لا نصر قبل أن ننتهي منه ومن دينه إلى الأبد.
0: إذا اقتربنا منه يستميت من حوله في الدفاع عنه، وندفع ثمنا غاليا. يا محمد، أتسمعني؟ الحرب سجال، يوم بيوم، يوم علينا ويوم لنا، يوم نساء ويوم نصر. أعلو هبل.
2: يقول رسول الله أعلى وأجل، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
0: العزة لنا ولا عزة لكم.
2: الله مولانا ولا مولى لكم.

حمزة. حمزة، هل تسمعني؟ أنا هند بنت عتبة. هل تذكر قتلك يا حمزة؟ أبي، أخي، عمي؟ هل يكفيني موتك؟ الموت قليل عليك، وحشي، مزق، مزق، أريد كبده.

0: خسروا المعركة، ألقوا السيوف ويحملون الفؤوس. يا لهم من أغبياء،
1: يتحدون المنطق، إنهم سعداء حتى بما أصابهم، يعتقدون أن الله يمتحن إيمانهم.
0: يقاتلون في سبيل الله كما يقولون.
1: مكة هي غايتهم،
0: وسيأخذونها
1: عندما يرون النجوم في الظهر.
0: لا تستهن بهم، مكة لهم أكثر من وطن، فيها نزل الوحش، سيحجون إليها هذا العام.
1: ماذا تعني؟
0: بلا سلاح.
1: بلا سلاح؟ سيقضي عليهم أبو سفيان في الصحراء؟
0: يعتقدون أن إيمانهم بالله سينجيهم، ولكني أتفق معك، ربما يقضي عليهم.

0: إلى البيعة. النبي يقول لكم: من أحب الله فليأتي إلى البيعة تحت الشجرة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. صدق الله ورسوله.
2: أقبل مفاوض آخر.
3: سهيل بن عمرو، يبدو أنهم يريدون مصالحة.
4: محمد، عرضت عليك شروط من قبل للاتفاق بينك وبين قريش، هل وافقت عليها؟ ما هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لا أعرف هذا. اكتب باسمك اللهم. هذا ما تصالح عليه محمد رسول الله. لو شهدت أنك رسول الله لم أقتلك. بل اكتب: هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو. أليس هذا هو الأصح؟ هذا أفضل. يرجع محمد وأصحابه عامهم هذا عن مكة إلى ديارهم.
5: مكة هي ديارنا.
4: في العام المقبل نخرج لكم عن مكة، فتدخلونها وتقيمون بها ثلاثا، والسيوف في أغمادها. إذا رضيتم نتصالح على وضع الحرب عن الناس 10 سنين، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض. لا تغيرون علينا بليل، لا تغدرون بنا، ونحن أيضا. وإن من أحب أن يدخل في عقد محمد دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش دخل فيه. فإن أبيتم أو آذيتم أحدا منا أو من حلفائنا نقض الصلح كله.
6: عشر سنوات من السلم. نحن نحتاج إلى هذا الوقت، سنستخدم هذا الوقت.

هذه رسائل النبي إلى ملوك العالم يدعوهم إلى الإسلام، إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس، إلى المقوقس عظيم القبط. سيروا على بركة الله.

0: لا يتم إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من ذهب إلى فراشه ممتلئ البطن وجاره جائع فهو ليس بمسلم.
1: الإسلام يحررنا من التعصب وحمية الجاهل. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم.
2: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نعم، هذا هو الإيمان. والداك ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
3: يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وقال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
4: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو المسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي المسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فليغفر لي الله محاربتي لك يا رسول الله.
1: لا عليك يا خالد، الإسلام يجب ما قبله.
0: لقد أنعم الله عليك، ولكني أرى هذا الحصير يوجع جنبك يا رسول الله، لو أذنت افترشت عباءتي.
1: رسول الله يأمرنا بالتقشف يا خالد، فإن النعم لا تدوم.
2: إنه لا يملك غير عباءته هذه.
0: عذرا لو أقبلت على رسول الله وعلي هذه الزينة. لو أذن الرسول أضعها بين يديه يوزعها على فقراء المسلمين.
1: يا خالد، لقد كان سيفك على المسلمين أشد السيوف قسوة، والآن ستكون يا خالد سيف الله المسلول.
0: سأكون بعون الله.

كل شيء يسير على الله، فكما أنه يخرج الحياة من الموت فهو قادر أن يجعل الهزيمة نصرا. منذ عامين كنا نتوهم صلح الحديبية هزيمة لنا، أما الآن فتأملوا كيف ننتقل من نصر إلى نصر في قلوب الناس. ما هذا؟

0: أين محمد لأكلمه؟
1: رسول الله في المسجد.
0: يا محمد، قومك لم ينقضوا عهدك في الحديبية، وها أنا ذا أجيء لأصلح ما أفسد الأعراب. لما تدير وجهك عني يا محمد؟ تمهل يا محمد، لا تذهب. نصوص القوافل من الأعراب هم الذين نقضوا عهد الحديبية، لما تحملوننا عزارهم؟ كانت الغارة بليل، فكيف يقول من رآنا إنه رآنا؟ يا براء، أنا في مدينتك. يا حذيفة، بحق ما بيننا من قربة يجب أن يسمعني أحد.
2: يا أبا بكر، يا عمر، يا علي، ألا من يجيرني؟
3: أنا سيد قريش، أنا مكة، أنا أبو سفيان بن فوهان.
4: لأنك لا تحفظ عهدا ولا أمانة. أبو سفيان يستجدي العطف، ومع ذلك فشلت، لأنك لا تزال ذات أبي سفيان المتغطرس العنيد. إنك تأبى أن تعبد الله وحده.
0: لم أكن أعرف أنك انقلبت كل هذا المنقلب.
4: نعم، ولكن من الكفر إلى الإيمان.
0: ماذا أقول؟ هزمت، وغلبني على أمري راعي أغنام في مكة. أم أقول إنه دينه الذي بدأ برجل وغلامين وامرأة؟
4: وهذا الدين الذي غرس في أربع أنفس، ألا ترى أن يدا قادرة هي التي تعهدت؟
0: ولماذا لم تقتر هذه اليد رجلا عظيما من القريتين؟
4: أسرع، كل رجل هنا يدينك. عد إلى مكة، قل لهم زهقت آلهتكم، لا جدوى من مناجزة الله.

0: القبائل ما زالت تتوافد، سنصبح 10,000 قبل الغروب.
1: الآن وقد عدت نستطيع أن نقاتلهم.
2: نحصن البيوت، نسد الطرقات.
3: عبثا تحاولون، إنه اليوم في 10,000 مقاتل.
1: جبان، نموت ولا يدخلها محمد.
3: عودي إلى الدار يا هند.
1: جبان، هل أنت سيد مكة؟ انظر إلى نفسك، لقد انكسرت. هل مات أبي وأخي وعمي ليستسلم زوجي؟ عدلت إلى الدارين.
4: حمقاء، لا نستطيع أن نقاومهم، لا نستطيع. إنهم يستردون مكة،

0: سنقيم معسكرنا هنا هذه الليلة.
1: مكة أراها حتى من خلال جبالها.
2: يبدو لي أن السماء أطبقت ونجومها تناثرت على الأرض. مشهد جميل. عجبا، أشم رائحة خبزهم.
3: ربما جاءوا غير مقاتلين، هذا ما أرجو. لا أحسبهم يسفحون دما على أعتاب بيوتهم. طردناهم من مكة، ولكن مكة في قلوبهم. ما زال بوسعي أن أساومهم. خذني إلي.
4: جئت تسلمنا مكة؟
3: لن تشركني في خبزك، أعرف. ربما لأنكم تريدون قتلي.

0: قل ما جئت من أجلي.
1: رأيت نيران خيامكم والرجال من حولها، عرفت القوة التي أودعتها فيهم يا محمد. والآن لو وافقت على أن...
0: أما زلت تضع الشروط يا أبا سفيان؟
2: أبا سفيان، متى يخشع قلبك لما نزل على رسول الله من الحق؟
1: لا يزال بعض الشك يراودني.
0: لو فصلنا رأسك زال الشك كله.
2: لا يا خالد، لا إكراه في الدين. قد يحتاج إنسان إلى سنين أو لحظات. إن الله يهدي من يشاء.
1: أيها العبد الأسود، أنت مثل أعلى.
2: أنا لست إلا ما أعطاني ربي.
1: نعم، لو كان في آلهتي خير ما تخلت عني. إني لا أعلن صادقا غير حانث ولا مرغم، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. والآن دعوني أذهب.
3: ادخلوا بيوتكم، جيوش المسلمين تدخل مكة من أبوابها الثلاثة.
4: ادخلوا بيوتكم.
5: جيوش المسلمين تدخل مكة من أبوابها الثلاثة.

0: وفى بوعده لم يقتحموا بابا واحدا.
1: إنه يستولي على القلوب لا الجدران، وهذا هو النصر.
0: يؤلمني لقاؤه.
1: يجب أن نظر للناس يا هند.
0: هل كنا على ضلال؟
1: نعم كنا على ضلال، أخذتنا العزة بالإثم، كانت آلهتنا أصغر شأنا منا.
0: أهو الآن إنه يقترب من الكعبة.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. صدق الله العظيم. Thank you.

0: الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
1: وجاء نصر الله والفتح، وخشعت مكة تنتظر القصاص العادل، لكن نبي الرحمة قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وتدين مكة بالإسلام دينا يأمر بالعدل والإحسان، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ورأى النبي وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة أنه عن قريب ملاق ربه. وفي يوم الحج الأكبر آخر ذي القعدة من السنة العاشرة للهجرة، يمم النبي جبل عرفات ونادى في الناس ليسمعوا خطبة البلاغ في حجة الوداع: أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا. وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت. فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، وإن كل ربا موضوع، ولكن لكم رؤوس أموالكم، لا تظلمون ولا تظلمون. اعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت، وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. أيها الناس، اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمن أن كل مسلم أخو المسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. اللهم هل بلغت؟ بعد أن صلى النبي الظهر والعصر بالناس، تلا عليهم آخر ما نزل من آيات القرآن: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. وبكى أبو بكر، وجاء اليوم الأليم. كان النبي قد بلغ 63 من عمره الجليل، وفي يوم الاثنين من ربيع الأول للسنة 13 من الهجرة، اختار محمد خاتم النبيين لقاء ربه، ورجت المدينة رجا. لا أحد يصدق أن الذي يصلي عليه الله وملائكة السماء يضمه قبر في هذه الأرض، لكن محمدا قد مات. هكذا يقول أبو بكر للناس من مسجد رسول الله: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وسجي الجسد الشريف حتى دفن مكان موته من مسجده بالمدينة، أما الروح فباقية بقاء الرسالة التي لا تموت. الله أكبر. في نورها يواصل أصحاب محمد والتابعون دعوة الناس كافة إلى كلمة سواء: ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الله أكبر. المسلمون الذين بدأوا فئة قليلة يتكاثرون، والرجل الذي بدأ وحيدا صار أمة، والأمة تجمع كل الناس على كلمة الله. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله ورسوله.

أنا إبليس، إبليس، أنا إبليس سيد المطرودين المخذول الذليل. أنا من حضرة العرش طرد فأهبط بي إلى الحضيض، حضيض الدنيا، حضيض الدنيا والكون. أنظرتني يا رب إلى يوم الدين، فاسمع يا آدم يا أبا البشر، لن يقر لي قرار حتى تبدل هذه الأرض غير الأرض.

يا كبير أصنام هذا البيت، أنت الذي تلي في مقامك مقام النمرود آجل. قل من أنت؟ من أنت تكلم؟ وأي شر تضمر لبيت الأصنام هذا؟ لا لا

0: كانت أرض بابل مقر حكومة النمرود بن كوش من أكبر الممالك في تلك الحقبة. ولكن في القرن الرابع قبل ميلاد المسيح عليه السلام اختفى اسم بابل من سجلات التاريخ، ودفنت المدينة نفسها تحت وابل من الرمال والركام. أما سكان بابل فكانوا يعكفون على عبادة الأصنام ويعدون حاكمهم النمرود إله الآلهة جمعا.
1: يا أهل بابل، يا أهل بابل، فقد كان عندي إله أنفض عنه الغبار، وذات يوم أصابت عصا من فضة الحنون هذا الإله فكسرت رجله من غير قصد وأورثتني لعنة أبدية. أخبروني ماذا أفعل؟ الفرد لي ولأبائي صار مكسرا كما ترون أمامكم. هيا أفسح الطريق، أفسح الطريق. ألا ترون أن عقدة حظي العاثر ستفك على يدي صانع الآلهة وناحت الأصنام؟ هذا شيخ بابل المرشد وكاهن بابل الأعظم، فإذا قبضت أنامله الساحرة على الإزميل ونحتت صخور البوادي رأيتم الخير وافرا، وانقشعت السحب الداكنة وانجلت عن سماء بابل وأور الصافية. أوليس آزر هذا الذي يخط دائما بقلمه على هيكل إله من الآلهة، ولأجل هذا اصطفاه وأكرمه إله الآلهة نمرود دون سواه؟
2: هذا الصنم يداي لا تصنعه، وإنما هو صنع المدعو أوبس. واضح أنك شاعر لا يذهب الإحسان إليه سدى، وأرى أن النحاتين البريعين سينحتون لك دون أجر ولا منة أيضا إلها يليق بكلماتك المنتقات بدقة.
3: تنحوا جانبا، احنوا رؤوسكم، تنحوا جانبا، احنوا رؤوسكم، تنحوا جانبا، أدوا الاحترام.

إلى ما تنظر. إنك تنظر إلى نمرود ما عرف يوما قدري. أنا أوباس. لطالما كانت أصنام آزر أعز على قلبه وأحب إليه.

0: سارة،
1: ما الذي يريدونه منه النمروديون؟
0: ما هو الأمر؟
1: أبا إبراهيم أن يسجد.
0: من؟
1: ابن أخي آزر النحات المشهور. أبا إبراهيم أن يسجد، فأخذوه يا أبي، قبض عليه.
2: إنهم يقتادون من أبى أن يسجد.
3: لوط يا بني، ألم ترى إبراهيم؟
2: قبضوا عليه.
3: قلبك من بيت عمك آزر؟
2: كيف أسجد بين يدي عبد هو نظيري في الخلق، وهو عظم يكسوه لحم؟
3: اصمت يا إبراهيم، إن صياط كلامك اللاذع تثير ريبة النمروديين. كن على حذر، وإلا عجز عمك آزر عن أن يشفع لك عند الناس هؤلاء.
4: لما أرغمت ابني على نحت الأصنام يا آزر؟

0: لقد أفضيت لي فيما سلف من الأيام بسر كبير، وهو أن لك ابنا نجيبا فهيما، فأرغمته كما أرغمت أولادي على أن ينحت صم الصخور. يا لروعة هذا الذي تنحت، ليت أباك طاروخ حي ليرى مقدار براعتك في نحت الصخور. أنت أفضل من جميع أبنائي، أنت نحات موهوب. انحت فأنت بلا شك خليفتي من بعدي. ما الذي فعلته؟
1: ما هذه التماثيل التي أنتم عليها عاكفون؟
0: نحن نعبدها.
1: الحجارة؟ تعبدون أوثانا تنحتونها بأيديكم، أهذا ما تقوله؟
0: كن عضدي وسندي في الآتي من أيامي، ولا تفضح عمك آزر. لن تنحت أبدا بعد اليوم، ولكن تبيع، تجول بالآلهة في أسواق بابل وأمام الناس لبيع الأصنام.
1: لدي آلهة مصقولة ملونة، بعضها بثمن بخس وبعضها فوق ذلك، لا تنفعكم ولا تضركم. ما أيسر ما تدفعون لتشتروا آلهتكم. تعالوا واشتروا مني، تعالوا هلموا واشتروا آلهة مصقولة وملونة، تعالوا. هلموا واشتروا آلهة مصقولة مطلية بالألوان.

0: لي حق الأبوة في رقبتك يا إبراهيم، لقد ربيتك بعشق وحنان وبحب، لطالما منيت نفسي بأنك ستكبر وتصبح سيد هذه الصنعة، فلا تكن سبب زوالها. اعمد إلى نحت هذا الصخر الأصم، انحته جيدا، انحته بذكاء وبلطف وبطيب خاطر أيضا بني، انحت بيديك الصلبتين كل هذه الصخور الصلدة القاسية واجعلها كما أريد، ناعمة طي علينا، اصنعها بيديك الصلبتين هاتين.
1: ومن صنع هاتين اليدين

لقد اشتريتك من آزر ودفعت فيك نقودا كثيرة، لذا اعلم ان لا حول لك ولا قوة من دوني. انا ربك، عليك ان تنحني امامي. يجب ان تقر بذلك، ولو كنت اله البابليين لن تكون الهي. اسجد لي، قلت لك اسجد.

0: ما هذا يا إبليس؟
1: إنه عرش النمرود العظيم.
0: هذا ليس عرشا وإنما هو الجهل. النمرود لا يتربع على عرش وإنما على أريكة جهل البابليين. أنت حذق لكن ليس بالقدر الكافي لتعي حقيقة جهل أهل بابل. طالما أن هؤلاء القوم يتخبطون في جهلهم فيمكن لحكمي أن يتجاوز مدى سلطان آلهتهم.
1: إذن أبقي عبادك في جهلهم.

0: أرى أنك حر طليق.
1: حبسني النمرود بظلمه وأطلقني آزر بشفاعته.
0: ألا تخشى أن أكون عينا لنمرود عليك؟
1: عيون النمرود ليس في قلوبهم رحمة يا سارة.
0: وما يدرك أن في قلبي رحمة يا ترى؟
1: لا يأخذ النمروديون بأيدي الضعفاء من الخلق.
2: آه كم أنت رائع يا آزر. هاتان الكفان اشترحتا معجزة، فلو رأك النمرود لطار عقله ولنسي أنه إله الآلهة. اسقلوه بسرعة. لوط، أين إبراهيم؟
3: قصد الجبال منذ أيام ليتفرغ للعبادة.
2: يتفرغ للعبادة؟ العبادة؟ ولكن ماذا يريد؟ إبراهيم ابن أخي صحيح، لكنه ليس مثلي. سأقصد المزرعة، علني أجده هناك وأكلمه.
4: أنت عينا نمرود يا هارباك، سبق ووعدتني بأن يصير آزر مغضوبا عليه في هذا البلاط لا مرضيا عنه، وسبق أن وعدتني بأن الصنم الأكبر الذي نحتته يدا آزر لن يدخل بيت الأصنام، وأن تمتدح الصنم الذي صنعته أنا في حضور النمرود.
5: صعب ما تطمح إليه أوبس. لقد خص حاكم بابل العظيم آزر بشرف صناعة آلهة هذه البلاد في نفس اليوم الذي طردت أنت فيه من هذا البلاط، وبالطبع فإن هذا الشرف بات يثقل كاهلة.
4: لا يا هارباك، ليكن في علمك أني إذا أطلعت النمرود يوما على ما شاهدته بعيني فستكون أيامك هنا عصيبة.
5: إياك أن تهددني أوبس، فلو تطلب الأمر سوف أدفنك حيا، فلا تعود ترى أو تسمع.
4: لم يفتني التفكير في ذلك. لذا أطلعت بعض من أثق به على سرك وأودعته التفاصيل. إذا قتلت أنا يوما بشفرة سيفك فسيأخذ هو على عاتقه مسؤولية إعلام النمرود بالأمر. لا يمكن مطلقا أن أنسى يوما قصدت فيه تلك الغابة للتنزه، فوقعت عيناي بين تلك الأشجار على جواد ومهر جامحي.
5: فليكن، صنم آزر لن يدخل بيت أصنام بابل وأنا في البلاط. والآن انصرف أوبس ولا تعد.
4: موافق أنا يا هارباك، سوف أفعل.

0: هارباك.
1: أوبس النحات هدد بأن يفضح سرنا أمام النمرود إلا إذا أقصيت خصمه الأول آزر وأبعدته عن البلاط.
0: إذا ما كشفنا فسنقتله أولا والنمرود بعدها.
2: يا إلهي، إني نظرت في أحوال هؤلاء القوم فرأيتهم يعبدون أوهاما، يصبون سرابا، اسمع.
3: أيتها الأجرام الساطعة، يا معبودة الخلق أجمعين، أيتها النجوم المتناثرة في صفحة السماء، أنت غدنا تملكينه كما تملكين أرواحنا وأموالنا وتملكين العالم كله. أدركينا، نحن عبيدك المطيعون.
2: ماذا تعبدون؟
3: إليك عنا يا إبراهيم، فحضورك يؤذينا.
2: أي الكواكب تعبدون يا ترى؟ أنا أرى أن أسطعها قاطبة هو كوكب الزهرة. أعبد أجل الكواكب وأشرقها في هذا الكون.

0: ما الذي حل بإلهي الزهرة؟ ما لها أفلت وخب ضوءها قبالة ضوء القمر؟ لا، لن أعبد الزهرة بعد اليوم، فقد غدا القمر إلهي، إنه أكبر وأسطع.
1: ماذا تريد من عبيد الكواكب هؤلاء؟ اغرب عنهم، اغرب عنهم، اغرب عنهم.
0: أنا أيضا عبد مثلهم، النجوم أفلت وأفل القمر أيضا، لكن الشمس البازغة لابد أن تسود الخلق.
1: إليك عنا، ابتعد، دع عبيد الكواكب وشأنهم.
0: أرى أن الشمس قد أفلت كالزهرة والقمر. يا قوم، إني لا أحب الآفلين، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. يا قوم، إني بريء مما تشركون. إن الله تعالى حي لا يموت.
1: لا بد أن أعثر على آلهة جديدة.
0: يا إلهي، إن قومي جميعا أطاعوا إبليس الرجيم فعبدوا كواكب السماء. ها؟ انظر،
2: سأقوم بذبحه قربانا للآلهة ولأفتدي غضبها أيضا، لأنه أطاح بقدمه الصنم وكسره. كان يلعب ويلهو فأصاب الصنم الأكبر برجله اليمنى فوقع أرضا وتحطم.
0: أي إله هذا الذي يعجز عن الدفاع عن نفسه؟ ولد صغير يطيح به؟
2: لست أدري أيهما ربي، أهو الصنم المحطم أم هو ولدي الذي حطم ربي؟
0: أذعنت كل الكائنات أنك أنت الله صانع الأكوان، لا ريب أنك محدث هذا الوجود. أنت في كل مكان، حاضر، حاضر ناظر. فمتى يماط اللثام عن جهلهم يا ترى؟ أنا موقن أنك كائن وموجود مقتدر. ربي، أرني أرجوك أنك ترى مقامي وتسمع كلامي. ربي، أرني من فضلك. ربي، أرني من فضلك.

0: أورأيت كيف أنه لم يستجب لدعوتك؟ أعني،
1: اللهم أعني على ألا أعينه.
2: إبراهيم، أنا جبرائيل حامل الوحي الإلهي. إن الله جعلك للناس إماما لتكون بشيرا ونذيرا ولتهدي من أشرك بالله إلى صراط مستقيم وليستبين للمنكرين أن لا إله إلا هو الفرد الصمد.
3: انتبهوا انتبهوا جيدا، بهدوء بهدوء، قربوه إلى هنا بهدوء على مهل. بهدوء، انتبهوا، إياكم أن يقع.
4: الويل لك، سوف أهد قصر النمرود على رأسك. هربك.

0: إني رسول الله الأحد إليكم جميعا يا سكان بابل.
1: إبراهيم، أي فكرة تجول في رأسك؟ رأس مليء بالأحلام، رأس متمرد دائما. أتود رؤيتي ألتمس أنا ألتمس، أو تود رؤيتي أنوح؟ إن حياتي وعائلتي الهانية لن تكون ألعوبة بين يديك أيها النبي. بعد 3 أيام يقام احتفال تكريم الآلهة، إنه يوم ميمون، وأترقب حلول هذا العيد بفارغ الصبر وأعد الأيام والليالي، فلا تناقص علي.
0: آزر، اسمع كلامي جيدا، إني سائلك عن الأصنام التي تعبدون. أيسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو حتى يضرون؟
1: نعبد أصناما نظل لها عاكفين، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ولو كانت جمادا بلا حياة سنبقى نعبدها على الدوام حتى نهاية البشر.
0: هل رأيتم ما كنتم تعبدون من أصنام؟ أنتم وآباؤكم وأجدادكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب الكون العظيم الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني من جديد، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فهو الغفار الرحيم. إنه قادر على كل شيء.
1: أود أن أختلي بنفسي. غادر هذه البلدة
2: على الفور أرجوك.
1: ارحل.

0: كارماك يخون إله آلهة بابل.
1: إنها كذبة، كذبة. إنه يكذب. هذا الرجل يقول كذبا وهو مخادع ويجب طرده من البلاط. أقسم إنه متآمر. أخرج من هنا أيها الملعون.
0: سأنصرف أيها الوزير المعظم، لكنني أولا سأكشف عن سر الخيانة الكبرى بوجود إله بابل الأعظم، وكذلك سر تلك الغابة الخضراء.
1: أقسم برب آلهة بابل إني سأقتلك. ارمياه خارجا.
0: لا أيها النمرود الأعظم، اقتلني إن شئت، لكن دعني أفصح لك عن السر الذي في صدري.
2: حسنا اتركه.
1: إنه مجنون، يحمل في صدره نزعة الثأر، وسره ليس سوى الإساءة إلى حرمة الحاكم. لا يوجد به علة سوى كره مولاي النمرود له.
0: في ذلك اليوم المشؤوم قررت التنزه، فخرجت إلى الغابة. رأيت فرسا ممشوقة القد كشجرة السروي، لم تكن الفرس غير سيدة بابل تختلي بهذا الحقير بين الأشجار.
3: لقد خانتك زوجك انتقاما لدم أبيها، ولأجل أن تطيح بعرشك وبمملكة بابل ويعينها في خطتها هارباك. لقد خاناك يا نمرود، فلا ترأف بهما، لا ترأف بهما أبدا.
4: لقد سمعتك أوبس، انصرف. هيا. انصرف.
1: يا رب الآلهة، يا رب الآلهة.

0: لا دخل لي في هذه المؤامرة، لا دور لي في هذه اللعبة. ماذا يجب أن أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ هل أحاول الفرار؟
1: ستنهي اللعبة، يجب أن تنهي هذه اللعبة يا هرباك.
0: أوبيس فضح سرنا يا امرأة.
1: إذا أردت التملص مما وعدت به هرباك، فسأجعل النمرود يقتلك بحيلة أدبرها أنا.

0: عني. أردت أن تنتقمي لوالدك وعشيرتك؟ خذي، اقتليني الآن، خذيه واقتليني.
1: لا لا لا لا لا لا أيها النمرود العظيم، اعفو عني، فأنا لا أزال أنفعك، وإذا كانت بابل لا زالت تطيع أمرك فلأني أنا ذللت لك رقاب أهلها بحكمتي وحنكتي، إن قتلي سيزلزل أركان مملكتك، لا تخذلني، أتوسل إليك.
0: سأعفو عنك لأن بابل لا تزال تحتاج إليك. استبدل ثيابك يا صعلوق، فأنت ما زلت وزيرا.
1: أشكرك.
0: قم. لو كنت مكانك لما أخذتني الرأفة بأوبس مطلقا.
2: ذاهبون إلى المجمع، أولا تريد مرافقتنا؟ ربما سارة ستكون معنا.
3: سأبقى هنا.

بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله.

0: وما الذي أدراكم أني أنا من حطم هذه التماثيل التي تعبدون؟
1: الشخص الوحيد الذي لم يغادر المدينة للمشاركة في المراسم سموك إبراهيم ابن أخي آزر نحات الأصنام المشهور، ثم إن سكان بابل رأوه. هل هذه الفأس هي فأسك يا إبراهيم؟
2: أعطني الفأس فلتقطع اليد التي تطعن نفسها بنفسها من دون خوف، حتى ولو كانت من نسل آزر النحات.

0: قال لي آزر إن البابليين وجدوا فأسا معلقة على كتف كبير الأصنام. أولا تظنون أن كبيرهم هذا هو الذي حطم آلهتكم؟ اسألوهم وليجيبوكم إن كانوا ينطقون.
1: الكل يعلم ويدرك بأن الآلهة لا يمكنها النطق، كما لا يمكنها القيام بأي حركة أبدا.
0: أجل أعلم. إنكم تعبدون آلهة لا ينطقون بشيء أبدا، وتعكفون على منحوتات لا تملك لهذه الديار ولا لأهليها نفعا ولا ضرا. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا مأثوما. أفن لكم، أفن لكم ولما تعبدون من دون الله.
1: إذن صحيح أنك تزعم النبوة يا إبراهيم.
0: أجل،
2: هذا يكفي. هارباك، اكتب العقاب التالي على لوح الخارجين على قوانين النمرود: فلتضرم نار يرتفع لهيبها إلى السماء، وأكثر من الحطب، وليحرق فيها النبي المزعوم.
1: سمعا وطاعة يا سيدي. وسيحضر مراسم الحرق أهل مدينتي بابل وأور
2: جميعا.
3: مرحبا أوبس، ها أنا ذا صريعك آزر. سوف أبيع محترفي. لم يعد لديك منافس، احترق رأس مالي. لم أعد مفيدا ولا مطاعا أيضا، شفاعتي لم تعد تنفع. سقطت من عين النمرود، إنه دورك الآن لتنطلق في النحت. أوبس.

0: حسنا يا إبراهيم، أخبرني أين هو ربك الآن ليستنقذك من سعير هذه النار الحامية. أين هو؟
1: إني إبراهيم نبي الله الواحد الأحد. تخلقون إفكا كما أراكم، وتعبدون من دون الله أوثانا تنحتونها بأيديكم أنتم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق أيها القوم، اعبدوه واشكروا له، اعبدوا الخالق الواحد وليس المخلوق.
2: سيد النمرود، ألسنة النيران مرتفعة، فكيف نرمي محطم الأصنام فيها؟
3: المنجنيق،
0: المنجنيق،
4: تمهلوا لحظة.
5: ماذا تريد؟
4: أنا أيضا أريد أن أحرق معه. قلت إن المرأة مخلوق سماوي، وقلت يجب تكريم الأمهات. إن الأصنام التي تعجز عن أن تقي نفسها ليست آلهة. أنا سارة أعبد الله الذي تعبده أنت يا إبراهيم. حرقوني أسوة به فإن عندي فأسا مشابها. هذه المرة سأهشم صنم النمرود وأحطم عرشه ومرابعه بيدي هاتين.
6: تعالي. لا

0: أنا ملك الريح يا إبراهيم، جئت لنصرتك.
1: أنا ملك الريح يا إبراهيم، جئت لنصرتك.
2: أنا ملك الماء يا إبراهيم، جئت لنصرتك.
1: أنا ملك الماء يا إبراهيم، جئت لنصرتك.
3: إن الله يكفيني يا رسل الله، فهو نعم المولى ونعم الوكيل.

0: إن الله ربي خالق السماوات والأرض، لم يلد ولم يولد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، هو الرحمن الحليم الكريم. الحياة والممات في قبضته، وهو أكرم الأكرمين.
1: آمنت بربك يا إبراهيم، آمنت بربك يا إبراهيم.
2: بأمر من إله الآلهة، أحضر اثنين من المحكوم عليهم بالموت، سنقصد السجن، وليأتي معنا محطم الأصنام.

أنت نبي ذلك الإله الذي لا يرى بالعين والذي لا يحتاج إلى من يحرسه ويحميه أيضا. إبراهيم، أقسم إني قد آمنت برسالتك، فاطلب المغفرة لي. عشت في الظلام، وعندما خرجت إلى النور

0: أرأيت كيف أمت واحدا وأحييت آخر مرة أخرى؟
1: أيها الظالم، إن ربي لهو الأعلى، فالشمس والقمر والكواكب مسخرات له، فإن الله يخرج الشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب إن كنت صادقا.
0: كف عن الكلام وارحل على الفور، بابل لا تريدك، اخرج.

0: أنت رب الأرض، أخرج لمحاربة رب السماوات.
1: لا تتركوه يسرح بأرض بابل، سوف أصعد للتو إلى أعلى برج بابل لأحارب إله النبي المزعوم.

أنت رجل فطن يا هرباك، وما قلته صحيح. لقد فكرت بهدوء في قولك. حين قلت لي إنك أحد دعائم حكومتي، اليوم بلغت قمة البرج لأثبت للبابليين مبلغ قوة المطلقة، ولأرمين بسهم أقتل به إله إبراهيم وأقوي

0: حين قلت لي إنك أحد دعائم حكومتي. اليوم بلغت قمة البرج لأثبت للبابليين مبلغ قوة المطلقة، ولأرمين بسهم أقتل به إله إبراهيم وأقوي. كيف لهرباك أن يودع آلهته؟
1: أرجوك أتوسلك اعف عني مولاي. لا لا لا لا لا أريد أن أموت، سامحني يا إلهي. لا لا لا لا.

0: أحدكم.
1: آزر.
2: أنا الذي كفلت إبراهيم وربيته أيضا.
1: تب إلى الله، إنه يحب التوابين يا آزر.
2: اسمع، قل لإلهك الواحد إن آزر هو عمك الذي رباك، اسأله أن يغفر لي ذنوبي بذلك.
1: دعني يا آزر.
2: اذهب ودعني هنا. اذهب واستغفر لي ربك.

No, no, no. هيا انصرف يا إبراهيم، انصرف واستغفر لي ربك، من فضلك انصرف.

0: كيف تموت وتفنى آلهة بابل؟ النمرود الجبار العظيم وقع صريع بعوضة صغيرة وتافهة.
1: ساعدني.

0: إنني لا أستحي من السؤال، ولكن سأسأل. في الحقيقة أنا أريد أن أخطب ابنتك. أريد من يعينني في تبليغ الرسالة، أتقبل؟
1: قبلت.

سأغادر ديار الشرك هذه، إني مهاجر إلى رب خالق الكون، إنه هو العزيز الحكيم. إلهي، أدم ذكر محبتي على ألسنة الخلق جيلا بعد جيل، واجعل كلامي مستساغا طيبا. ربي اغفر لأبي، إنه كان من الضالين. لقد وعدني الله تعالى بأن يجعل من ذريتي أنا أمة مسلمة، وأن يكون في عقبي أنبياء مطهرون. فلما بلغت أورشليم مهد الأنبياء دخلت إلى حبرون واتخذت دارا ومزرعة. كانت هاجر شابة، وكنت بلغت من الكبر عتية، وكذلك سارة، وسارة هي التي أشارت علي بالزواج من هاجر.

0: ما الذي ينقصنا؟
1: لا شيء.
0: ألا تود سماع صوتي؟
1: أسمع ماذا؟
0: صوت طفل يبكي.
1: أسمع صوت طفل يبكي؟ تدركين أنني أحبك حتى من دون طفل يبكي يا سارة؟
0: نسل الأنبياء يجب أن يستمر دوما. إني زوجة عاقر لا تنجب، ذرية إبراهيم لن تكون مني، سأهبك جارية هاجر، فذرية إبراهيم خير الخلق. إبراهيم أرجوك يا نبي الله، إن العاقبة حق للأنبياء، وما يجمعنا هو الحب الصادق الخالص، وأنا أحبك يا إبراهيم.
1: لا تطلبي ذلك،
0: بل سأطلبه.

0: الآن أدركت لما بشرني جبرائيل عن الله سبحانه بأنه سيجعل من ذرية أمة مسلمة، وهذا وعد الله.
1: سوف أخبر هاجر بالأمر إذن.

0: لوط،
1: رأيت البارحة في الرؤيا جماعة من الرجال يأتون الفاحشة فيما بينهم. كانت أرضا سوداء كالحة وأهلها أشد سوادا.
0: أعلم ذلك، لقد اصطفاك الله وبعثك إلى قوم سدوم الفاسقين الفاجرين لتحضر بلدتهم وتنهاهم عن الفحشاء والمنكر. هذا كلام الوحي.

حين انقلبت نار النمرود روضة خضراء بإذن ربي، دعوت الله أن يرزقني ولدا نقيا يخلفني من بعدي ويكون نبيا، ولدا يكون خير عباد الله من عقبه هو. إسماعيل الجد الأكبر لخاتم الأنبياء،

0: والدي هو إبراهيم ابن تارخ، تارخ ابن ناهور، ابن ساروج، ابن رعوف.
1: أحسنت إسماعيل.
0: رعو رعو ابن ابن فالج، فالج ابن عابة، عابة ابن ابن شالة، شالة ابن أرفكشان، وأرفكشان ابن سام، وسام ابن نوح نبي الله. هذا اسم والدي.
2: أحسنت.
3: قولي ماذا تفعلين؟
4: أعبئ الجرة لأطهر البيت.
3: لست بحاجة أبدا إلى عونك ولا إلى طهارتك، مفهوم؟ أنا لا أريد جارية. أنت لست جاريتي، أنت زوجة النبي إبراهيم، زوجة النبي إبراهيم. هل تخليت عن حبي؟
5: اليأس خدعة الشيطان وباب الخضوع أيضا، أما الحب فهو مادة وجودي أنا وعنوان رسالتي. سارة، إن نار الحسد أشد حرا من نار النمرود 100 ضعف، فلتكن روضة.
3: لا أريدهما هنا.
5: إن هاجر زوجتي وإسماعيل ابني يا سارة. لا لا يا سارة، لن أفعل ذلك أبدا. يا إلهي، إن إبليسا المطرود من ساحة رحمتك يعير نبيك، وأنا أعوذ بك منه.
6: إبراهيم، أخرج ابنك إسماعيل وزوجك هاجر من أورشليم، وأسر بهما إلى الحجاز أرض العبادة، والله تعالى

0: آن أوان الوداع. إنها مشيئة الله أن تسكنا هنا وأنا في حبرون.
1: أي معصية تلك التي استحققنا معها هذا العقاب؟

0: هذه أرض الصفا، والتلة هناك هي المروة. أطلعني على ذلك جبرائيل، وحي الله.
1: لكننا سنهلك في هذه الصحراء الموحشة، ارحم ولدك يا نبي الله. انظر حولك، لا زرع ولا ماء.
0: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.

0: إنني ها هنا، إنني هنا أسمع، أنا أشعر بك. بالنسبة إلي أنت أقرب من الوريد، أشعر بالقوة الملكوتية.
1: ابنك إسماعيل.
0: أتحرك شوقا إلى رؤيته.
1: إسماعيل،
0: إنه لأعز من المهجة، بلغ مبلغ الرجال.
1: عد يا إبراهيم إلى أرض الحجاز ثانية، وهيئ ولدك إسماعيل للذبح.

أو أفعل كما فعل الكنعانيون حيث ألقوا بالبكر من أبنائهم في سعير النار ليفدوا أوثانهم؟ أيراد بي أن أذبح فلذة كبدي؟ أوليس تفنى الأرض وأهلها؟ إذا أدمن الناس قتل أبنائهم وأولادهم

0: يا إله العالمين، أي خطيئة اقترفتها كي أجازى عليها بهذا الابتلاء؟ أرأيت من خليلك غير الطاعة والإذعان لمشيئتك؟ ترى ماذا فعلت حتى تبتليني بهذا؟ ماذا فعلت يا ربي؟
1: ما الأمر يا إبراهيم؟ انظرني جيدا، هل تتذكرني وأنا أبحث عن إله جديد؟ إله جديد يهبني ما أتوق إليه أن يساعدني. كنت أبحث عن إله جديد، ولكن هيهات، رأيت أن لا أحد أحق بالألوهية مني أنا. ولكن قل لي، أين إلهك الذي كنت تسبحه؟ تريد أن تضع خنجر الرأفة على عنق إسماعيل؟ أن لقلبك القاسي كالصخر أن يطاوعك في قتل ابنك الذي كنت تعد الأيام والليالي شوقا لتراه يشب ويشتد؟ هيهات.

0: مرحبا بك. أي الأماكن هذا؟
1: قبيلة جرهم. أمسافر أنت أم من الرحل؟
0: أنا مسافر.

0: إسماعيل بني، لقد أصبح رجلا.
1: قبيلة جرهم تفخر بورودك عليها.
0: كيف كان الجرهميون معك ومع إسماعيل؟
1: لم أعرف قبيلة خيرا من قبيلة جرهم، لقد كرمونا، هم موحدون أيضا.
0: هاجر، لم أدري ما حل بكما مذ أن تركتكما في هذا الوادي غير ذي الزرع، لكنني كنت مؤمنا جدا من رحمة الله ربي، لأن هجرتكما كانت بأمر من عندي هو.
1: لقد مرت سنوات سوداء على تلك الأيام، أنا وولدي وحيدان، أعالج الظمأ وتلفحني صياط شمس الحجاز، أسعى رواحا ومجيئا بين التلة المسمات الصفا والأخرى المروة، ومعي طفل على شفير الموت.

0: يوم تقريب القربان للرب.
1: سأنتقي أحسن كبش من بين القطيع للذبح يا والدي.
0: إن القربان قد اختير للذبح في جبل منى. ودع أمك هاجر يا إسماعيل. سنشد رحال السفر.

0: إسماعيل.
1: أبتاه،
0: ماذا تقول في رؤى الأنبياء؟
1: رؤى صادقة.
0: لقد جاءني ملك الوحي في الرؤيا وفي عالم الشهادة آمرا ومبلغا عن الله تعالى
1: لأن نقرب له قربانا.

أبتاه، حمر وجهي وشد وثاقي واشحذ سكينك ليكون أهون علي، فإن الموت شديد. وبلغ أمي عن السلام وقل لها إني أسلمت وجهي لله طائعا غير مكره، رضا بقضاء الله وحكمه،

إنك تسوق فلذتك بدك إلى الذبح وتريد أن تضحي بخليفتك من بعدك. الويل لك يا إبراهيم، لا ريب أن جرهم ستتعطش لدمك. إن عار قتلك لابنك سيلحق بك دوما أيها النبي.

0: على مدى الأعوام لم أكن إلى جوارك حيث أردت أن أكون. لم أحضر حين تفتح هذا البرعم الملكوتي، واليوم وجب أن ألقاك في هذا الظرف لأذبحك، لكنه كلام الوحي يا ولدي. وما كان عهدي يوما أن أعصي الله طرفة بصر، أتعي ذلك؟
1: قم بذبحي وأنا ساجد، ولا تنظر إلى وجهي خوفا من أن يرق قلبك المرهف، واصطبر يا أبي.

يا إلهي، هذا إسماعيل قد أسلم وجهه إليك. اللهم تقبل منا هذا القربان، بسم الله وفي سبيل الله.

إبراهيم، لقد جاء أمر الله، دع ولدك إسماعيل، فقد وهبك الله إياه، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين.

0: أن تكون خليفة بني ونبي هذه الأمة. أشم فيك رائحة أحمد يا جد خاتم الأنبياء، فبلغه سلامي أبا عن جد.
1: أبتي، وهل نقدر نحن على بناء هذا البيت؟
0: هذا منوط بكونك تحب الله أم تحب هذه الدنيا.
1: بل عاشق يا أبتي، عاشق لله.
0: نقدر على ذلك، العشق قوة أودعها الله في صدورنا، والبدن يمتثل لأوامر الروح، وروح العاشقين تفعل ما تشاء. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك.
2: وبهذا تم بناء الكعبة، ذلك الصرح التوحيدي على أيدي إبراهيم خليل الله وإسماعيل ذبيح الله. فسلام على إبراهيم الذي بنى بيت التوحيد، سلام على لوط، وسلام على إسماعيل، وسلام على هاجر وسارة، وسلام على الذين يأتون البيت من كل فج عميق يريدون أداء مناسك الحج الإبراهيمي، وسلام على خاتم المرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان إبراهيم خليل الله ثاني الأنبياء أولي العزم، وجاء بكتاب إلهي هو الصحف، فسلام عليه ما بقي الدهر.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واجعل هذه الأبيات التي امتثلت بها قولك واذكر الله في أيام معدودات من أفضل الأذكار عندك، وتقبلها مني وبارك لي فيها، واجعلها يا كريم يا شكور فوق ظني في الدنيا والآخرة، آمين. بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم: وجهت وجهي ذا قرب من الله، بجاه أحمد ذا شوق إلى الله. وجهت وجهي ذا قرب من الله، بجاه أحمد ذا شوق إلى الله. الله أكبر مما كنت أفعله، ولست أخشى ولا أرجو سوى الله. ذكري وشكري ورضواني ومحمدتي بالقلب والجسم والأقلام لله. كلي له جل في سر وفي علن، ولست أسأل غير النافع الله. رباني النافع الوهاب أشكره ما دمت حيا بقول الحمد لله. وقاني الضر تكريما ووجه لي نفعا بلا سبب فالشكر لله. الله أكبر مما كنت أطلبه، ومنه أطلب كون العبد لله. الله

مع البقاء وغير الله لله. له البرايا، له أفعالهم، وله ما اختار في أبد، فالأمر لله. هو الكريم الذي أرجو إغاثته، وكونه لي مرجوي لدى الله. فوزي غدا كونه لي سرمدا، وله أمري أفوض بالمختار. والله يدي وقلبي له خلا، له أبدا ذا خدمة لرسول الله. بالله أزكى صلاة بتسليم بلا عدد، عليه بالآل والأصحاب. من الله يا رب صل وسلم سرمدا كرما، على وسيلتي العظمى إلى الله. يا رب صل بتسليم على وزري، من اكتفيت به في طاعة الله.

الله محمد جنتي عن الحساب غدا وجنتي في جنان الواسع الله ملكني العام ما فاق المنى كرما يا مغنيا كل مضطر إلى الله عليه صل وسلم ولتتم به قصدي وسقلي ما أرجو من الله

الله وجه لي العام يا مغني بلا كلف كشفا وطيا وتوفيقا من الله ديني كتابك علمنيه يا صمدي بالكشف والفيض ذا فهم عن الله اجعله لي أبدا نورا أحوز به الصفو والقرب والبشرى لدى الله تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله تمم مرادي وصف العمر يا صمدي وكن لي الدهر واجعلني لدى الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه صلاة وسلاما وبركة تكون بها قضاء حوائج كلها في هذا العام قضاء يفوق ظني وظن غيري مع السلامة والعافية والاستقامة والتوسعة والسعادة وكونك لي راضيا عني بجودك وكرمك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على من أنزلت عليه قولك واذكر الله في أيام معدودات سيدنا محمد وآله وصحبه كما جعلت هذه الأبيات المأخوذة من حروفه أحب إليك يا أكرم وإلى رسولك عليه سلامك بآله وصحبه من غيرها من الأبيات التي قيلت قبلها يا شكور وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا وذا

آله وصحبه من غيرها من الأبيات التي قيلت قبلها يا شكور. وجهت كلي ذا قرب من الله خلا وحبا ودافع باق وأشكره إلى الجنان بقول الحمد لله.

لله. الله أكبر من عقدي ومن عملي ومن مقالي، فكلي طاب لله. الله أذهب ما يدعو أذى لسواه، ما اختير لي عند رب الأكرم الله.

يدي وقلبي له عبدا له برضا ذا خدمة لرسول الله بالله. يا رب صل وسلم سرمدا كرما على وسيلتي العظمى إلى الله، أزكى صلاة بتسليم بلا عدد على النبي الرسول العبد لله محمد، خير من غابوا ومن حضروا ولا لوصف

0: الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله أعطاني الله ذكرا من لدنه وقد قبلته منه ذا قرب من الله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله تسليم باق على خير الورى وعلى حزب له وعلى المشتاق لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزل إليها أبدا آمين يا رب العالمين واجعل

محوت ظلمي لجد بعلمي داعي نجائي أذهبت فقري لسنت سري من غير مكر ولا هجائي زكيت نفسي فككت حبسي أذهب

لك خوارق من ذي الخلائق ليست لسابق ولا لجائي منها انصراف شيء يعاف عمن يخاف بعد التجائي خير البراء.

تحت الفضائل محيي المنازل بعد العفاء نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب ماحي الخفاء حمى العيالا كفى القتالا محى المجالا بلا رفاء حمى العيالا.

غرائب بلا انتهاء وبيون يكلم ضب يسلم طير يعظم كديدها سرح تسير غيث يفور بير تفور بلا رشاء جذع يحن له يئن ذيب يعن برعي الشاء قد حاز فخرا.

خير ربي خير مربي طيبت قلبي بعد اجتدائي صل وسلم على المتمم وكل ياسم بلا انتهاء صل وسلم على المتمم وكل ياسم

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تولوا وآتوا النساء سنغادر نحلة فإن كن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تتوسوا أموالكم التي جعل الله لكم فيها من وفقهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا واتلوا اليتامى حتى يبلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم وأموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا من كان غنيا فليستفئوا ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف إذا دفعتم إليهم أموالهم فأرسلوا إليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نظيبا مبرورا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليغفر لكم لو تركوا من قبلهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ثم إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يزكيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلو نصف ما ترك وإن كان واحدة فلها نصف لأبويه لكل واحد مما سدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلهم السدس فإن كان له إخوة فلهم السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفرا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم ربع مما تركنا من بني وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم وإن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بني وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يوصي كلالة لامرأة ولو أخ أو أخت فلكل واحد مما سدس فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في ثلث من بني وصية يوصي بها أو دين قرام الضارب وصية من الله ولا هو حليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يشاء الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وذو عذاب مهين ولا تجاتل الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفيهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا والظانيات يانها منكم فآسوهما فإن تابا وأصلحا فأهردوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما تربطوا على الله الذين يعملون سوء بجهالة ثم يتوبون من حريم فأولئك يتوب دولي وكان الله حليما حكيما وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الله والذين يموتون وهم كفار أولئك أهتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعرضون لتسبوا بالبال ما تتبون إلى يأتين بفحيشة مبينة وهاجرون بالمعروف كرهتمون فاسئا تكرهوا سهلا وإن الله في خيرا كبيرا وإن أردتم تبال زوج مكان زوج وآتيتم إيديهن قنطارا فلا تقصوا منه شيئا أتقصونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تقصون وقد أخذ عبركم إلى بغل وأخذنا منكم ميثاقا قريبا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضى لكم وأخواتكم من رضاها وأمهات نسائكم وربائكم التي في هجوركم من نسائكم التي دخلتم بحن فإن لم تكونوا دخلتم بحن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما خلتنا فإن الله كان خبورا رحيما والمحسنات إلى ما ملكت أيمانكم كتاب أهلكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم مؤسرين خير مساكين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريدة ولا جزاء عليكم فيما ترضيتم به من بني فريدة إلا كان حليما حكيما ومن لم يستطع منكم تولا أن ينكر المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أهل بإيمانكم بعضكم من بعد فانكئوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات خير مسافئات ولا متخذات أخدان فإشاء سنة فإن أتينا بفاحشة فحلينا لسمار المحسنات من الخواب ذلك لمن قد يلحن منكم وأن تصبروا خير لكم فلا غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنة الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الزواج أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يقشف عنكم وقدح الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو القوي الذي

نحي ووعد والوعيد معا حدث بتدبير سادا لخيرات فمن يدم قصد واجل خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن

أسلمت نفسي لرب جل عن قراد مع الذي تسلف أرجى ثقيرات. أسلمت نفسي لرب جل عن مسال مع الذي قد نجا من كل آفات. أسلمت لله رب العالمين بما محمل الخير من ولا ومياتي. أسلمت لله رب العالمين بما

وهو العلي الذي الحنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو الخولي الذي

ومن يمل عنه في الأوقات مغتسلا فإنه سطه كسر الرثيلات قد سبده عن أشياء تحط إلى سبع الرذائل آفات دفيضات ظنب وكبر وإصرار حلال عيب حب للدنيا اعتماد للخليقات كذاك ضعف يقين

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخوي الذي

أسلمت لله رب العالمين بما محمد خير من ولا ومن ياتي أسلمت لله رب العالمين بما

أمر ونحي ووعد والوعيد معا حدث بتجيء رسالا لخيرات فمن يدم قصد واجلا خدمته فإنه سوف يصاب بالعطيات ومن